0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم صف لروس dan dirapatkan. Astagfirullah, astagfirullah.

0: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل ذكر فاعلم أنه لا.
1: Saudara pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian pelaksanaan ibadah salat fardu Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau bersama Khatib Ustaz Asrori dan Imam Ustaz Ismail MAK. Kami bertugas siang hari ini untuk diri kembali ke studio Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.